تلال منيا كي جيت اي جيت هكي فرمايش كالنجا انيتا جيت غيولي سي دماد هوان ويد اور بيتي هوان انجو اور سيا كيان چخاتير اور اوكر سب پريوار خاتير تا ابھی جن گیت ہمنی چلاو اب جا او حس من ہم تول جی آوت هوان جا اور ہے گیت وا خاص طور پر چترا جی جو مدار بیا کی هوان جا